وتنتم الغيوم جيت بالحب الخواب لا ما تسلم وتنتم الغيوم الهم الهم الخواب كيسلم وتنتم الغيوم جيت بالحب الخواب لا ما تسلم وتنتم